فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم

وتصيف ألسنتهم وتصيف ألسنتهم وتصيف ألسنتهم وتصيف ألسنتهم وتصيف ألسنتهم الكذب وتصيف ألسنتهم الكذب.